أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي، سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. في الفن سرين مود مباي سام. بكوري تيري رجو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مباي سام دلين كو دفل ديماس دينك. Ina bi sante yalla julli ci Musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeggul ci dimanche bi wessu li tax deggulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkoon ñetti, manam war a nekk fukki tawat, fukki maladie, fukki feebar, fukki jàngoro yoo xam ni doomu aadama bu góor góor luwul dara jàngoro yi mën na koo gàllankoor ba xañ ko àjjana laa xadar laahu la saman. Doomu aadama bu góor góor luwul dara jàngoro yooyu mën na koo gàllankoor ba xañ ko noof laa yu bàmmeel. Doomu aadama bu góor góor luwul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Te xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fudul safara la qadara Allah wala samam. Motaxon mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna safara ñu wax lasa safara wu di wax sun mom lo xamni mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah.